رحنا ضحية يا نور عيني. كنا في يا نور عين يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحيه.

0: هنا يخدر.
1: Falklands posse, king size every time. The special quest here from Tony Grant, who was sent in for the Johnny Nash competition. Sorry you weren't one of the correct entries, Tony.
2: I've always been mad. I know I've been mad.
3: По следующему купленщику его сын Александр.
4: الطلاق الذي وقع.
3: لا تقصد بذلك إيقاع الطلاق عليها، فإنها في مثل هذه الحال.
5: Come on.

احنا ضحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحيه.

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية